وبها كل ما ينبت السالم كان يشرفه وين راه وتاك اليوم متوا تاك اليوم عليه كان برا وين مو خليلا وما بيا كونتر كوتشا وما شني مو فيايو.